0: البليده وسال على طول تجريده بخاطر ليله تاع ترك وحبيبها عبد الله البوليسي الحمراوي السيف وحبيبهم الحاج.
1: صحيح يا مجيد صحيح.